0: بين السيل ميستيريو ريش قلت كانجيل نقلي ديوس كاخول بير او سياك سخون شا قليل خلو لهنا سانتا ماريا شبارو سيل ديوس سانتيل موسيقى
1: سليق ميستيريو ان نقكايا نقشارو نقلي قنا سانتا ماريا كيش سوميلي رخوم لقاكوا ديوس شماك اشيو شبانك تشولش او نقوان لسانتيل موسيقى اخريكين ات اني كيك اسنكريلي تشابيل نبيخ اين تش سومنكي لرحوم لقاكوا ديوس
0: لسانتيل موسيقى اخ كينو حاكوي لي توخ ايشك شماريا وچهو كان اني كاكي شواك تش سومنكي لشبقبال لكي كيكريبان لخانا قجوكوا ديوس
1: هو كان بي خط إليا قريش أتقاك أوش لا قريش لشتو أم لقنا سانتا ماريا ساليش تيخونين كي لقا سانتي الميستيريو أين جيهو كان بي خط إليا قريش أتقاك أوش لا لش تيخونين كي لقا سانتي الروساريو أين
2: أتقاكو كواكو كاتا تشوشا وسيلاتنا ميل تلاك أبا تشال تلاني مخوال كون كيلال تشوشترين كواك أرين زارو تشوش خوصا تشوشا تشكي تقيون لقا كواك تغلال كتان تشكوي ساش خماع خلان كويش معك نيش ما كوب تشكو مواكنا بني إسرالي إكشاكو لقبن شرو لما أوس فوقان ساقا تشولت ماريا نوخنا قاتي سنتي لسيلال كواني ديو ساكو كين وسيلاتنا ميلا تشش بينش تي باليش وسيلاتنا ميل خسو كريستو لاكوال
3: سانتا ماريا لاتنا ليو سكوايوس فمين لهما فكي أمس كميكو
2: ساقا تشولت ماريا نوخنا قاتي سنتي لسيلال كواني ديو ساكو كين وسيلاتنا ميلا تشش بينش تي باليش وسيلاتنا ميل خسو كريستو لاكوال
3: سانتا ماريا لاتنا ليو سكوايوس فمين لهما فكي أمس كميكو
2: ساقا تشولت ماريا نوخنا قاتي سنتي لسيلال كواني ديو ساكو كين وسيلاتنا ميلا تشش بينش تي باليش وسيلاتنا ميل خسو كريستو لاكوال
3: سانتا ماريا لاتنا ليو سكوايوس فمين لهما فكي أمس كميكو كانتشو
2: ساقا تشولت ماريا نوخنا قاتي سنتي لسيلال كواني ديو ساكو كين وسيلاتنا ميلا تشش بينش تي باليش وسيلاتنا ميل خسو كريستو لاكوال
3: سانتا ماريا لاتنا ليو سكوايوس فمين لهما فكي أمس كميكو كانتشو
2: ساقا تشولت ماريا نوخنا قاتي سنتي لسيلال كواني ديو ساكو كين وسيلاتنا ميلا تشش بينش تي باليش وسيلاتنا ميل خسو كريستو لاكوال
3: سانتا ماريا لاتنا ليو سكوايوس فمين لهما فكي أمس كميكو كانتشو
2: ساقا تشولت ماريا نوخنا قاتي سنتي لسيلال كواني ديو ساكو كين وسيلاتنا ميلا تشش بينش تي باليش وسيلاتنا ميل خسو كريستو لاكوال
3: سانتا ماريا لاتنا ليو سكوايوس فمين لهما فكي أمس كميكو كانتشو
2: ساقا تشولت ماريا نوخنا قاتي سنتي لسيلال كواني ديو ساكو كين وسيلاتنا ميلا تشش بينش تي باليش وسيلاتنا ميل خسو كريستو لاكوال
3: سانتا ماريا لاتنا ليو سكوايوس فمين لهما فكي أمس كميكو كانتشو
2: ساقا تشولت ماريا نوخنا قاتي سنتي لسيلال كواني ديو ساكو كين وسيلاتنا ميلا تشش بينش تي باليش وسيلاتنا ميل خسو كريستو لاكوال
3: سانتا ماريا لاتنا ليو سكوايوس فمين لهما فكي أمس كميكو كانتشو
2: ساقا تشولت ماريا نوخنا قاتي سنتي لسيلال كواني ديو ساكو كين وسيلاتنا ميلا تشش بينش تي باليش وسيلاتنا ميل خسو كريستو لاكوال
3: سانتا ماريا لاتنا ليو سكوايوس فمين لهما فكي أمس كميكو كانتشو
2: ساقا تشولت ماريا نوخنا قاتي سنتي لسيلال كواني ديو ساكو كين وسيلاتنا ميلا تشش بينش تي باليش وسيلاتنا ميل خسو كريستو لاكوال
3: سانتا ماريا لاتنا ليو سكوايوس فمين لهما فكي أمس كميكو كانتشو
2: ترقصين بلاك تشاق لديوس شكوا بيخ لديوس كخول بيخ وط لديوس سانتي الموسيقي
3: شان تغروز استيقلا هيكا نحوان خون لديكو ايه تانخو كانتشو

0: شكايل سايل ميستيريو ريش خلتي كان كيل نقلي قاكوا خسوس ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق جيرو لديوس جوكوا بيخ
1: جوكو كان ساليش كايل سايل ميستيريو إن نقاك إريتال نقلي قاكوا خسوس ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق وچخو كان أنيهب لشا أشتسين كري لكولا آل خسوس جيرو ليني محكوال ديوس جوكوا بيخ
0: Alikana Santa María uti San José ut aranakui yochi oi benin likawa Simeon likashte sinkre likakwa Jesus chiruli kana katyukwa Dios
1: Chihogan katihoniak salisantil misterio enrikish koshlankil rish changiru nakshash ashte silikula al Jesus rikin sarochot li Dios chikwa be
2: atwa chukwa kunga tetu sha usilatne mitla kawa chantal na kwal kon kilal churstel nikakwa arin seru chichot ho sa josha
3: cheketa ke ole ka kwa chalal kutan chakun ju satale kama kwal na kuishma kishma ko chuku utma kana tane seriali chokala kon chil ma usko kan tasha
2: ساقات أولت مريان وخن قصن تيل أسلال قوان الجوصا كوكين أسلاتنا بإلاج بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: سانتا مريا لاشنا الجوص يا الجوص قبين ولحما كوسقا جوام وسقا ميكو كانتشا
2: ساقات أولت مريان وخن قصن تيل أسلال قوان الجوصا كوكين أسلاتنا بإلاج بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: Santa María, la Ashna, Dios, ya Dios, capen, do la ma, cosca, yuam, cosca, cami, cocantecha.
2: Sacach, old María, no gen casantil, usilal, cual Dios ha cuquin, usilatan a pilat, veste pal isk, usilatan a pil, Jesucristo la cuat.
3: Santa María, la Ashna, Dios, ya Dios, capen, do la ma, cosca, yuam, cosca, cami, cocantecha.
2: ساقات أولت مريان وخن قصن تيل أسلال قوان الجوصا كوكين أسلاتنا بإلاج بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: سانتا ماريا لاشنا الجوص يا الجوص قبين ولحما كوسقا جوام وسقا ميكو كانتشا
2: ساقات أولت مريان وخن قصن تيل أسلال قوان الجوصا كوكين أسلاتنا بإلاج بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: Santa María, la Ashna, Dios, ya Dios, capen, do la ma, cosca, yuam, cosca, mi, cocantecha.
2: Sacach, old María, no gen casson til usilal, cual Dios ha cuquin, usilatan a pilat, veste pal ish, usilatan a pil, Jesucristo la cuat.
3: Santa María, la Ashna, Dios, ya Dios, capen, do la ma, cosca, yuam, cosca, mi, cocantecha.
2: ساقات أولت مريان وخن قصن تيل أسلال قوان الجوصا كوكين أسلاتنا بإلاج بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: سانتا ماريا لاشنا الجوص يا الجوص قبين ولحما كوسقا جوام وسقا ميكو كانتشا
2: ساقات أولت مريان وخن قصن تيل أسلال قوان الجوصا كوكين أسلاتنا بإلاج بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: Santa María, la Ashna, Dios, ya Dios, capen, do la ma, cosca, yuam, cosca, mi, cocantecha.
2: Sacach, old María, no gen casson til usilal, cual Dios ha cuquin, usilatan a pilat, veste pal ish, usilatan a pil, Jesucristo la cuat.
3: Santa María, la Ashna, Dios, ya Dios, capen, do la ma, cosca, yuam, cosca, mi, cocantecha.
2: ساقات أولت مريان وخن قصن تيل أسلال قوان الجوصا كوكين أسلاتنا بإلاج بيشتي بالإشق أسلاتنا بإلخيسو كريستو لاقوات
3: سانتا ماريا لاشنا الجوص يا الجوص قبين ولحما كوسقا جوام وسقا ميكو كانتشا
4: ترقسم إلاق تشاق لديوس جوكوا بيخ كخول بيخ أود سانتيل موسيقى
5: چانچا قروز اشتك لخي كنخ قوان ودخون ليك هم قيخ هم قيكو تان خو كانتشا